الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari kedua dari kajian kita. Kita masih diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan dan waktu luang untuk bisa hadir, untuk bisa duduk bermajelis ilmu, sebuah majelis yang tentunya kita berharap pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlimpah dari pertemuan kita dan dari apa yang kita dengarkan berupa ilmu agama. Sebab ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu.